الضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحيه

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية

بتقتل واحد مش مؤمن. لو عنده كتاب مش الخيار بالتلاجة معفن قاعد عالباب. من شب على شيء برضو عليه شاب, برضو عليه شاب ما تاب داب من قصة العتاب. وجع راسه دوخة شوي دخان ساب, شكله بدور عشهاب, شكله بدور عشهاب. إذا مش مبين مع الشباب أنا كتير مريض. كانت الفودكا تنفع بالزمنات بس فيش غير نبيد, فيش غير جميل. إن شاء الله بنفع

الشاوي في التلفزيون في الفلوس معناها نهار كامل معناها هما يوقفوا في السبيل هذا نقولوا للشعب ما الشعب يقول فيه قام يتبعوا فيه معنا ما خبير يلزمكم تبينوا للشعب وانا امن شذاك وانا ذوكم بعض افراد اللي يغروا ببعضكم وانا جل امن معناها اقوياء واشداء

من أقصى بلاد لأقصى بلاد، وكل تونس في كل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عملتش بطل، يلزمنا يلزمنا حرب من دون هوادة ضد البندية ضد ضد ضد ضد الزعفرية اللي خربت

طفلة أو على مواطن على رجل كبير أو يكتب الدين أو يتعدى غيره ويلزم رجال أمن يكون له مرتاح. هذه مهمتنا ويلزم أشهر أخرى على هذا المنون هدايا وخير من هكا باش الشعب واللي يعتبركم يعني الدرع الواحد ولادي ويرقد ويطمئن ويخرج ويتجول ويمشي للسينما ويركب في الكار ويبعث بنته للمكتب وهو متهني بالشعب.

0: الأمن على أخويا وأشداء وخرجوا من صفوفهم شهداء وخرجوا أبطال. وأنا مستعدين بسبيل التونسيين والتونسيات أن يضحيوا في الليل والنهار في سبيل أمن تونس. ونقول لكم ونبشركم وأنه في الأسابيع الأخيرة فما تكوين لرجال الأمن عن شعب تونس من أقصى البلاد لأقصى البلاد. وكل تونس وكل تونسية شعروا وأن الأمن موجود. وما زلنا طبعا ما عندناش بالبطل يلزمنا يسمح حرب من دون هوادة ضد البندية ضدك الجوافرية اللي خرطوا على المواطنين وخرطوا على التلامذة اللي يقراوا التلميذات وخرطوا على يرفعوا في الكارات والناس تتفرج.
1: نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تلي، أما أنا فإن حياتي ستكون أطول من حياة شريقي.

0: مركب
1: يا بنت ما اقول لك ارجع يا بنت
0: ما مال
1: يا ابوي اقول لك ارجع يا بنت
0: طول العمر ما مال ما مال وكحنا قصبينه اللي يا ابو احنا قصبينه

0: رحنا ضحية يا نور عيني. كنا في يا نور عيني،
1: نسيتها،
0: يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحيه

نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني يا نور عيني. رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية رحنا ضحية.